0: تركيا احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة. وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات.

الإجراءات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18 ألف شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة. وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات

0: رفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة

0: وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة. وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها الواحد والعشرون من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: سامع الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي

0: والأصفر من ريح.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل

قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة. وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية.

0: استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
4: معكم أينما كنتم. أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة. الماضي لك وبكرة لك وبعده لك. أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62 بعد 100 لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات

0: المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخ العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي.

مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: تركيا لا غنى عنها في الإمداد الآمن للطاقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن تركيا أثبتت مجدداً أنها دولة لا غنى عنها في مجال الإمداد الآمن للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة في هذا القطاع. وجاء ذلك الجمعة خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية بنسختها الثانية المنعقدة في مدينة إسطنبول، حيث أوضح أن تركيا أصبحت إحدى أقوى مراكز الطاقة في أوروبا عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب ومنشآت التخزين وإعادة التغويز. وأشار أردوغان إلى أن بلاده تواصل مع الحكومة السورية أعمالا مشتركة في مجالي المعادن والنفط، مؤكدا أن تحقيق الاستقلال الكامل في مجال الطاقة يعد هدفا استراتيجيا لتركيا. تركيا: احتجاز أسطول الصمود والإساءة للناشطين وثيقة عار على إسرائيل. وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لناشطي أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية بأنه وثيقة عار جديدة تضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية. وقال دوران في تصريحات أمس الخميس إن ما قام به ناشطو أسطول الصمود يمثل مرحلة مهمة في النضال الإنساني لنقل معاناة أهالي قطاع غزة إلى العالم، مؤكدا أن التضامن الإنساني ما يزال حاضرا رغم الانتهاكات. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت اكتمال إجلاء 422 متطوعا من أسطول الصمود العالمي بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء توجههم بمهمة إنسانية لكسر الحصار عن غزة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت الاثنين قوارب أسطول الصمود في المياه الدولية من البحر المتوسط البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين بقطاع غزة وكسر الحصار عنه. الولايات المتحدة تطلق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا دعما لفرص الازدهار والاستقرار. أعلنت السفارة الأمريكية في دمشق إطلاق أدلة شاملة للمستثمرين في سوريا في خطوة قالت إنها تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة دمشق على التحول إلى وجهة جاذبة للاستثمار المسؤول ودعم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت السفارة الجمعة أن رفع العقوبات وفتح باب الاستثمارات قبل عام أسهم في تسجيل أكثر من 18,000 شركة في دمشق، إضافة إلى عودة نحو 1.5 مليون لاجئ، مع إطلاق تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات. وأكدت السفارة وجود فرص استثمارية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والتكنولوجيا والاتصالات والعقارات والخدمات المصرفية، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية قادرة على المساهمة في سد احتياجات سوريا الاقتصادية ودعم الازدهار والاستقرار على المدى الطويل. وزير المالية السوري يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 68 بشأن الزيادات النوعية للرواتب. أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أمس الخميس التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026 والمتعلق بالزيادات النوعية للرواتب والأجور في عدد من الجهات العامة، وتشمل الزيادات وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي وهيئات الرقابة والتفتيش والطاقة الذرية. وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تدريجية لتطوير منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف الزيادات النوعية والزيادة العامة بنسبة 50% مع رواتب الشهر الجاري، مع إمكانية تأجيل صرف بعض الزيادات إلى ما بعد العيد في بعض الحالات الفنية. استمرار مناورات الناتو صربيا 2026 بمشاركة تركيا. تتواصل الجمعة مناورات الناتو صربيا 2026 العسكرية في جنوب صربيا بمشاركة القوات المسلحة التركية إلى جانب قوات من عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأوضح مسؤولون في حلف شمال الأطلسي الناتو أن المناورات تقام قرب مدينة بويا نوفاتس بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وتركيا وإيطاليا ورومانيا، وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون العملياتي بين القوات المشاركة. وأكد قائد الفصيل التركي الملازم أول أونور بيلجيلي أن القوات التركية تشارك بعناصر ومعدات محلية الصنع بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى العمل المشترك مع الدول الحليفة والشريكة. سوريون يحيون الذكرى 62% لتهجير الشركس. أحيا سوريون من أبناء المجتمع الشركسي أمس الخميس في مدينتي دمشق وحلب الذكرى 62% لتهجير الشركسي على يد روسيا القيصرية عام 1864، وشهدت الفعاليات مسيرات ووقفات صمت تخليدا لذكرى ضحايا التهجير القسري، حيث رفع المشاركون راية الشركس والعلم السوري ولافتات كتب عليها 21 من أيار يوم الحزن الشركسي. وأكد مشاركون أن التهجير الذي تعرض له الشركس في القوقاز ما يزال حاضرا في الذاكرة الجماعية بعد أن أسفر عن مقتل وتهجير مئات آلاف الأشخاص نحو أراضي الدولة العثمانية آنذاك، ومن بينها سوريا. ترامب يقول إنه لن يقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أنه ممر مائي دولي يجب أن يبقى مفتوحا أمام حركة التجارة العالمية. وجاءت تصريحات ترامب الخميس خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشار إلى استمرار المفاوضات مع طهران، مع تأكيده رفض واشنطن امتلاك إيران سلاحا نوويا. وأضاف ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ما يزال قائما وفعالا، مشددا على أن الولايات المتحدة تراقب حركة السفن المرتبطة بإيران في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا في مأولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. مستمعين الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات،
ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستانيين مفاوضات طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة مع رئيس الوزراء

رأي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وسطاء باكستانيين، تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، فإن المباحثات الهاتفية تناولت المرحلة الراهنة من المحادثات في ظل وساطة باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، واستمرار مباحثات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لليوم الثالث. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن تركيز بلاده في المحادثات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية.

فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد ويجري مباحثات مع نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع. شارك وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الجمعة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في مدينة هلسنغبورغ السويدية، والذي يبحث الاستعدادات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة بين السابع والثامن من حزيران المقبل. وبحسب الخارجية التركية، ناقش الاجتماع ملفات وحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن العالمي. وعلى هامش الاجتماع، أجرى فيدان مباحثات مع نظير الأمريكي ماركو روبيو دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء.

سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس الجمعة إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة. وأشار إلى أن فكرة اللجنة المشتركة نوقشت خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، موضحاً أنها ستكون على غرار اللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر والأردن. كما أعلن سلام إحراز تقدم في ملفات عدة بين الجانبين، لافتاً إلى احتمال إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل.

وزير الصحة السوري يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي. بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي أمس الجمعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم برامج تطوير القطاع الصحي في سوريا. وأكد العلي خلال اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعمل على موائمة الخدمات الصحية مع المعايير الدولية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والطبية ودعم خطط التطوير الصحي والتأهيل والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الصحية. ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية وتطوير البنية الصحية والخدمات العلاجية في سوريا. عنجراني، وقعنا عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة انتقال الوزارة من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي لتحسين الخدمات. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أن الوزارة تعمل على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص آليات النظافة. وأشار إلى توقيع عقد لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بوتاش التركية وشركة إديسون الإيطالية للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأوضح بيرقدار أن الاتفاق وقع على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية ويشمل التعاون في تجارة الغاز وعمليات المبادلة والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب محتملا بين تركيا وإيطاليا. وأشار إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز أمن الطاقة وروابط الطاقة الإقليمية في حوض البحر المتوسط. الأمن الداخلي السوري يقبض على عنصر سابق في سجن صيدنايا العسكري. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، والذي عمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة النظام المخلوع. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف محرز الذي قدم في السجن منذ عام 2015
مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات معه للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويعد سجن سيدنا يا من أسوأ السجون العسكرية في سوريا، إذ ارتبط اسمه بتقارير حقوقية وثقت حالات تعذيب وإعدامات وانتهاكات واسعة بحق المعتقلين. محافظة حلب تعلن حظر تجوال الدراجات النارية في حلب خلال عيد الأضحى.

0: أعلنت محافظة حلب أمس الجمعة حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها اعتبارا من يوم السبت الثالث والعشرين من أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة. وأوضحت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يشمل حجز الدراجات المخالفة ومساءلة مالكيها قانونيا. ويأتي القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحافظة في كانون الأول الماضي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وشمل حينها الدراجات المرخصة وغير المرخصة مع استثناء دراجات شركات التوصيل المرخصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. مستمعين الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن البصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه لتغيير

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر. ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى.

الجهل إلا مرتع للمعايب، عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب فكري إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما، كبا حين لم يحرس حماه وأسلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى.

ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستانيين مفاوضات طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وسطاء باكستانيين، تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، فإن المباحثات الهاتفية تناولت المرحلة الراهنة من المحادثات في ظل وساطة باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، واستمرار مباحثات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لليوم الثالث. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن تركيز بلاده في المحادثات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد ويجري مباحثات مع نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في مدينة هلسنغبورغ السويدية، والذي يبحث الاستعدادات لقمة الحلف المرتقبة في

بأنقرة بين السابع والثامن من حزيران المقبل. وبحسب الخارجية التركية، ناقش الاجتماع ملفات وحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن العالمي. وعلى هامش الاجتماع، أجرى فيدان مباحثات مع نظير الأمريكي ماركو روبيو دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء. سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس الجمعة إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة. وأشار إلى أن فكرة اللجنة المشتركة نوقشت خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، موضحا أنها ستكون على غرار اللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر والأردن. كما أعلن سلام إحراز تقدم في ملفات عدة بين الجانبين، لافتا إلى احتمال إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. وزير الصحة السوري يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي. بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي أمس الجمعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم برامج تطوير القطاع الصحي في سوريا. وأكد العلي خلال اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعمل على موائمة الخدمات الصحية مع المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والطبية ودعم خطط التطوير الصحي والتأهيل والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الصحية. ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية وتطوير البنية الصحية والخدمات العلاجية في سوريا. عنجراني، وقعنا عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة انتقال الوزارة من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي لتحسين الخدمات. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أن الوزارة تعمل على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص آليات النظافة. وأشار إلى توقيع عقد لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال.
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بوتاش التركية وشركة إديسون الإيطالية للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي.

0: الغازي المسال، وأوضح بإرقدار أن الاتفاق وقع على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، ويشمل التعاون في تجارة الغاز وعمليات المبادلة والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب بين تركيا وإيطاليا. وأشار إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز أمن الطاقة وروابط الطاقة الإقليمية في حوض البحر المتوسط. الأمن الداخلي السوري يقبض على عنصر سابق في سجن صيدنايا العسكري. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، والذي عمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة النظام المخلوع. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف محرز الذي قدم في السجن منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات معه للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية في سوريا، إذ ارتبط اسمه بتقارير حقوقية وثقت حالات تعذيب وإعدامات وانتهاكات واسعة بحق المعتقلين. محافظة حلب تعلن حظر تجوال الدراجات النارية في حلب خلال عيد الأضحى. أعلنت محافظة حلب أمس الجمعة حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها، اعتبارا من يوم السبت 23 أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة. وأوضحت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يشمل حجز الدراجات المخالفة ومساءلة مالكيها قانونيا. ويأتي القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحافظة في كانون الأول الماضي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وشمل حينها الدراجات المرخصة وغير المرخصة مع استثناء دراجات شركات التوصيل المرخصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالبا بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصا دون سن 65 عاما، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.

يبدأ الشيخوخة مبكرا. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءا أساسيا من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط

يرتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية. إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم. كيف يأكل؟
وكيف ينام.

وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستانيين مفاوضات طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وسطاء باكستانيين، تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، فإن المباحثات الهاتفية تناولت المرحلة الراهنة من المحادثات في ظل وساطة باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، واستمرار مباحثات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لليوم الثالث. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن تركيز بلاده في المحادثات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد ويجري مباحثات مع نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع. شارك وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الجمعة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في مدينة هلسنغبورغ السويدية، والذي يبحث الاستعدادات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة بين 7 و 8 من حزيران المقبل. وبحسب الخارجية التركية، ناقش الاجتماع ملفات وحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن العالمي. وعلى هامش الاجتماع، أجرى فيدان مباحثات مع نظير الأمريكي ماركو روبيو دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء. سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا.

Yeah. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس الجمعة إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة، وأشار إلى أن فكرة اللجنة المشتركة نوقشت خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، موضحا أنها ستكون على غرار اللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر والأردن. كما أعلن سلام إحراز تقدم في ملفات عدة بين الجانبين، لافتا إلى احتمال إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. وزير الصحة السوري يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي. بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي أمس الجمعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم برامج تطوير القطاع الصحي في سوريا. وأكد العلي خلال اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعمل على موائمة الخدمات الصحية مع المعايير الدولية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والطبية ودعم خطط التطوير الصحي والتأهيل والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الصحية. ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية وتطوير البنية الصحية والخدمات العلاجية في سوريا. عنجراني، وقعنا عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة انتقال الوزارة من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي لتحسين الخدمات. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أن الوزارة تعمل على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص آليات النظافة. وأشار إلى توقيع عقد لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بوتاش التركية وشركة إديسون الإيطالية للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأوضح بيرقدار أن الاتفاق وقع على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية ويشمل التعاون في تجارة الغاز وعمليات المبادلة والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب بين تركيا وإيطاليا. وأشار إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز أمن الطاقة وروابط الطاقة الإقليمية في حوض البحر المتوسط.
الأمن الداخلي السوري يقبض على عنصر سابق في سجن صيدنايا العسكري.

0: أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، والذي عمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة النظام المخلوع. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف محرز الذي قدم في السجن منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات معه للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية في سوريا، إذ ارتبط اسمه بتقارير حقوقية وثقت حالات تعذيب وإعدامات وانتهاكات واسعة بحق المعتقلين. محافظة حلب تعلن حظر تجوال الدراجات النارية في حلب خلال عيد الأضحى. أعلنت محافظة حلب أمس الجمعة حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها اعتبارا من يوم السبت 23 أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة. وأوضحت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يشمل حجز الدراجات المخالفة ومساءلة مالكيها قانونيا. ويأتي القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحافظة في كانون الأول الماضي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وشمل حينها الدراجات المرخصة وغير المرخصة مع استثناء دراجات شركات التوصيل المرخصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها ومعرفة المعلومات والمعاني والأحكام على وجه صحيح مبني على الدليل والتجربة والتأمل، وهو مجموعة المعارف المنظمة التي يكتسبها الإنسان عبر التعلم والملاحظة والتجربة، والتي تمكنه من فهم الكون والحياة والتعامل معها. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

مستمعينا الكرام، ينسب إلى الإمام الشافعي القول: العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. وينسب إلى الحسن

المصري: العلم علمان، علم اللسان وعلم القلب، فأفضلهما علم القلب. ويقول عبد الله بن المبارك: لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ويقول سفيان الثوري: ما رأيت شيئا أفضل من طلب العلم بنية صالحة. ويقول أفلاطون: اتجاه التعليم يحدد مستقبل الإنسان. ويقول أرسطو: جذور التعليم مرة لكن ثمرتها حلوة. ويقول برنارد شو: الحياة تعلم، ومن يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت معنويا. ويقول فرانسيس بيكون: المعرفة قوة. ويقول نيوتن: ما نعرفه قطرة، وما لا نعرفه محيط. ويقول أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن التساؤل، فحب الاستطلاع له سبب في ذاته. ويقول نيلسون مانديلا: التعليم أقوى سلاح يمكن استخدامه.

مستمعين الأفاضل، يقول سابق البربري: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. لا ينفع الذكر قلبا قاسيا أبدا، وهل يلين لقول الواعظ الحجر؟ ويقول ابن السيد البطليوسي: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. ويقول أحمد سكيرج: فكل بلاء أصله الجهل في الورى، وما الجهل إلا مرتع للمعايب. عليك بإحراز العلوم وبثها، فتحت لواء العلم أعلى المناصب. ويقول المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ويقول الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في أخلاق العالم قصيدة القاضي الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض وإنما، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت، أقلب فكري إثره متندما. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا، وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب ديني بنعماه لم يصل إليه، وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهانوا، ولكن أهانوه فهانوا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فإن قلت جد العلم كاب فإنما، كبا حين لم يحرس حماه وأسلما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت، أقلب فكري منجدا ثم متهما. إلى أن أرى ما لا أغص بذكره، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره. إذا قلت قد أسدى إلى

مستمعينا الكرام، ليحرص أحدنا على طلب العلم، فإنه رفعة في الدنيا وزاد في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مستمعينا، نسأل الله أن نكون وإياكم ممن يحرص على طلب العلم ويتخلق بأخلاقه. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستانيين مفاوضات طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وسطاء باكستانيين، تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، فإن المباحثات الهاتفية تناولت المرحلة الراهنة من المحادثات في ظل وساطة باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، واستمرار مباحثات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لليوم الثالث. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن تركيز بلاده في المحادثات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد ويجري مباحثات مع نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع. شارك وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الجمعة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في مدينة هلسنغبورغ السويدية، والذي يبحث الاستعدادات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة بين 7 و8 من حزيران المقبل. وبحسب الخارجية التركية، ناقش الاجتماع ملفات وحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن العالمي. وعلى هامش الاجتماع، أجرى فيدان مباحثات مع نظير الأمريكي ماركو روبيو دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء. سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا.

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس الجمعة إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة، وأشار إلى أن فكرة اللجنة المشتركة نوقشت خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، موضحا أنها ستكون على غرار اللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر والأردن. كما أعلن سلام إحراز تقدم في ملفات عدة بين الجانبين، لافتا إلى احتمال إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. وزير الصحة السوري يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي. بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي أمس الجمعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم برامج تطوير القطاع الصحي في سوريا. وأكد العلي خلال اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعمل على موائمة الخدمات الصحية مع المعايير الدولية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والطبية ودعم خطط التطوير الصحي والتأهيل والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الصحية. ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية وتطوير البنية الصحية والخدمات العلاجية في سوريا. عنجراني، وقعنا عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة انتقال الوزارة من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي لتحسين الخدمات. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أن الوزارة تعمل على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص آليات النظافة، وأشار إلى توقيع عقد لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بوتاش التركية وشركة إديسون الإيطالية للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأوضح بيرقدار أن الاتفاق وقع على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، ويشمل التعاون في تجارة الغاز وعمليات المبادلة والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب بين تركيا وإيطاليا. وأشار إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز أمن الطاقة وروابط الطاقة الإقليمية في حوض البحر المتوسط. الأمن الداخلي السوري يقبض على عنصر سابق في سجن صيدناي العسكري.

0: أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، والذي عمل حارسا وسجانا في سجن صيدناي العسكري خلال فترة النظام المخلوع. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف محرز الذي قدم في السجن منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات معه للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية في سوريا، إذ ارتبط اسمه بتقارير حقوقية وثقت حالات تعذيب وإعدامات وانتهاكات واسعة بحق المعتقلين. محافظة حلب تعلن حظر تجوال الدراجات النارية في حلب خلال عيد الأضحى. أعلنت محافظة حلب أمس الجمعة حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها اعتبارا من يوم السبت 23 أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة. وأوضحت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يشمل حجز الدراجات المخالفة ومساءلة مالكيها قانونيا. ويأتي القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحافظة في كانون الأول الماضي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وشمل حينها الدراجات المرخصة وغير المرخصة مع استثناء دراجات شركات التوصيل المرخصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط، أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية، حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب، واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة، ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع، معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى، فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا، وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم
بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى، ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف، وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري

الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدفا وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرتي الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستانيين مفاوضات طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وسطاء باكستانيين، تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، فإن المباحثات الهاتفية تناولت المرحلة الراهنة من المحادثات في ظل وساطة باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، واستمرار مباحثات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لليوم الثالث. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن تركيز بلاده في المحادثات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد ويجري مباحثات مع نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع. شارك وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الجمعة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في مدينة هلسنغبورغ السويدية، والذي يبحث الاستعدادات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة بين 7 و 8 من حزيران المقبل. وبحسب الخارجية التركية، ناقش الاجتماع ملفات وحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن العالمي. وعلى هامش الاجتماع، أجرى فيدان مباحثات مع نظير الأمريكي ماركو روبيو دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء. سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس الجمعة إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة. وأشار إلى أن فكرة اللجنة المشتركة نوقشت خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، موضحا أنها ستكون على غرار اللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر والأردن. كما أعلن سلام إحراز تقدم في ملفات عدة بين الجانبين، لافتا إلى احتمال إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. وزير الصحة السوري يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي. بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي أمس الجمعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم برامج تطوير القطاع الصحي في سوريا. وأكد العلي خلال اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعمل على موائمة الخدمات الصحية مع المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والطبية ودعم خطط التطوير الصحي والتأهيل والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الصحية. ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية وتطوير البنية الصحية والخدمات العلاجية في سوريا. عنجراني، وقعنا عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة انتقال الوزارة من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي لتحسين الخدمات. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أن الوزارة تعمل على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص آليات النظافة، وأشار إلى توقيع عقد لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بوتاش التركية وشركة إديسون الإيطالية للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأوضح بيرقدار أن الاتفاق وقع على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، ويشمل التعاون في تجارة الغاز وعمليات المبادلة والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب بين تركيا وإيطاليا. وأشار إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز أمن الطاقة وروابط الطاقة الإقليمية في حوض البحر المتوسط. الأمن الداخلي السوري يقبض على عنصر سابق في سجن صيدنايا العسكري. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، والذي عمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة النظام المخلوع. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف محرز الذي قدم في السجن منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات معه للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية في سوريا، إذ ارتبط اسمه بتقارير حقوقية وثقت حالات تعذيب وإعدامات وانتهاكات واسعة بحق المعتقلين. محافظة حلب تعلن حظر تجوال الدراجات النارية في حلب خلال عيد الأضحى. أعلنت محافظة حلب أمس الجمعة حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها اعتبارا من يوم السبت 23 من أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك. وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة. وأوضحت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يشمل حجز الدراجات المخالفة ومساءلة مالكيها قانونيا. ويأتي القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحافظة في كانون الأول الماضي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وشمل حينها الدراجات المرخصة وغير المرخصة مع استثناء دراجات شركات التوصيل المرخصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق حلب عزيزة علينا وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شالي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستانيين مفاوضات طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وسطاء باكستانيين، تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، فإن المباحثات الهاتفية تناولت المرحلة الراهنة من المحادثات في ظل وساطة باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، واستمرار مباحثات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لليوم الثالث. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن تركيز بلاده في المحادثات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد ويجري مباحثات مع نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع. شارك وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الجمعة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في مدينة هلسنغبورغ السويدية، والذي يبحث الاستعدادات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة بين 7 و8 من حزيران المقبل. وبحسب الخارجية التركية، ناقش الاجتماع ملفات وحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن العالمي. وعلى هامش الاجتماع، أجرى فيدان مباحثات مع نظير الأمريكي ماركو روبيو دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء. سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس الجمعة إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة. وأشار إلى أن فكرة اللجنة المشتركة نوقشت خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، موضحا أنها ستكون على غرار اللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر والأردن. كما أعلن سلام إحراز تقدم في ملفات عدة بين الجانبين، لافتا إلى احتمال إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. وزير الصحة السوري يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي. بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي أمس الجمعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم برامج تطوير القطاع الصحي في سوريا. وأكد العلي خلال اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعمل على موائمة الخدمات الصحية مع المعايير الدولية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والطبية ودعم خطط التطوير الصحي والتأهيل والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الصحية. ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية وتطوير البنية الصحية والخدمات العلاجية في سوريا. عنجراني، وقعنا عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة انتقال الوزارة من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي لتحسين الخدمات. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أن الوزارة تعمل على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص آليات النظافة. وأشار إلى توقيع عقد لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بوتاش التركية وشركة إديسون الإيطالية للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأوضح بيرقدار أن الاتفاق وقع على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية ويشمل التعاون في تجارة الغاز وعمليات المبادلة والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب بين تركيا وإيطاليا. وأشار إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز أمن الطاقة وروابط الطاقة الإقليمية في حوض البحر المتوسط. الأمن الداخلي السوري يقبض على عنصر سابق في سجن صيدنايا العسكري. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، والذي عمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة النظام المخلوع. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف محرز الذي قدم في السجن منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات معه للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية في سوريا، إذ ارتبط اسمه بتقارير حقوقية وثقت حالات تعذيب وإعدامات وانتهاكات واسعة بحق المعتقلين. محافظة حلب تعلن حظر تجوال الدراجات النارية في حلب خلال عيد الأضحى. أعلنت محافظة حلب أمس الجمعة حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها اعتبارا من يوم السبت 23 أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة. وأوضحت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يشمل حجز الدراجات المخالفة ومساءلة مالكيها قانونيا. ويأتي القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحافظة في كانون الأول الماضي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وشمل حينها الدراجات المرخصة وغير المرخصة مع استثناء دراجات شركات التوصيل المرخصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخلي الدمع يهدر بانهمال، وخلي العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا.

هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟

يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا، ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا، ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل، لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طللوا، لم أنس ليلة فارقت الفريق وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا، لما تراءت لهم نار بذي سلم ساروا، فمنقطع عنها ومتصلوا، لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل، في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل، حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل، وحيث من شرف الله الوجود به فاستغرق الفضل فردا ما له مثل، محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر، سر السرارة شمس ما لها طفل، شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل، تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل، بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل، ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل، حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل، فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل، به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل.

يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة مالي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما هملوا، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة، والآل والصحب ما غنت مطوقة، وما تعاقبت الأبكار والأصول.

عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

fikir billiye جاسك سهر للي بين حواجبك غفوة نهر

لك فرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستانيين مفاوضات طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وسطاء باكستانيين، تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، فإن المباحثات الهاتفية تناولت المرحلة الراهنة من المحادثات في ظل وساطة باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بالتزامن مع

0: سيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، واستمرار مباحثات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لليوم الثالث. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن تركيز بلاده في المحادثات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد ويجري مباحثات مع نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع. شارك وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الجمعة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في مدينة هيلسينغبورغ السويدية، والذي يبحث الاستعدادات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة بين 7 و8 من حزيران المقبل. وبحسب الخارجية التركية ناقش الاجتماع ملفات وحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن العالمي. وعلى هامش الاجتماع أجرى فيدان مباحثات مع نظير الأمريكي ماركو روبيو دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء. سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس الجمعة إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة. وأشار إلى أن فكرة اللجنة المشتركة نوقشت خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، موضحا أنها ستكون على غرار اللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر والأردن. كما أعلن سلام إحراز تقدم في ملفات عدة بين الجانبين، لافتا إلى احتمال إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. وزير الصحة السوري يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي. بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي أمس الجمعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم برامج تطوير القطاع الصحي في سوريا. وأكد العلي خلال اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعمل على موائمة الخدمات الصحية مع المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والطبية ودعم خطط التطوير الصحي والتأهيل والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الصحية. ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية وتطوير البنية الصحية والخدمات العلاجية في سوريا. عنجراني وقعنا عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة انتقال الوزارة من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي لتحسين الخدمات. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أن الوزارة تعمل على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص آليات النظافة، وأشار إلى توقيع عقد لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بوتاش التركية وشركة إديسون الإيطالية للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأوضح بيرقدار أن الاتفاق وقع على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، ويشمل التعاون في تجارة الغاز وعمليات المبادلة والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب بين تركيا وإيطاليا. وأشار إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز أمن الطاقة وروابط الطاقة الإقليمية في حوض البحر المتوسط. الأمن الداخلي السوري يقبض على عنصر سابق في سجن صيدنايا العسكري. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، والذي عمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة النظام المخلوع. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف محرز الذي قدم في السجن منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات معه للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية في سوريا، إذ ارتبط اسمه بتقارير حقوقية وثقت حالات تعذيب وإعدامات وانتهاكات واسعة بحق المعتقلين. محافظة حلب تعلن حظر تجوال الدراجات النارية في حلب خلال عيد الأضحى. أعلنت محافظة حلب أمس الجمعة حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها اعتبارا من يوم السبت 23 أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة. وأوضحت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يشمل حجز الدراجات المخالفة ومساءلة مالكيها قانونيا. ويأتي القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحافظة في كانون الأول الماضي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وشمل حينها الدراجات المرخصة وغير المرخصة مع استثناء دراجات شركات التوصيل المرخصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5

0: مسافر القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.
1: معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بودي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع رئيس وزراء قطر ووسطاء باكستانيين مفاوضات طهران وواشنطن. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إضافة إلى وسطاء باكستانيين، تطورات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وبحسب مصادر في الخارجية التركية، فإن المباحثات الهاتفية تناولت المرحلة الراهنة من المحادثات في ظل وساطة باكستانية تهدف إلى إنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، واستمرار مباحثات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران لليوم الثالث. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد أن تركيز بلاده في المحادثات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. فيدان يشارك في اجتماع وزاري لحلف الناتو بالسويد ويجري مباحثات مع نظيره الأمريكي على هامش الاجتماع. شارك وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الجمعة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في مدينة هلسنغبورغ السويدية، والذي يبحث الاستعدادات لقمة الحلف المرتقبة في أنقرة بين 7 و8 من حزيران المقبل. وبحسب الخارجية التركية، ناقش الاجتماع ملفات وحدة الحلف والتعاون عبر الأطلسي وتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرة الإنتاجية، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران والوضع في مضيق هرمز وانعكاساتها على الأمن العالمي. وعلى هامش الاجتماع أجرى فيدان مباحثات مع نظير الأمريكي ماركو روبيو دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي تناولها اللقاء. سلام يدعو لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا. دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أمس الجمعة إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وجاءت تصريحات سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في العاصمة بيروت، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع سوريا تقوم على المصالح المشتركة. وأشار إلى أن فكرة اللجنة المشتركة نوقشت خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، موضحا أنها ستكون على غرار اللجان المشتركة القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية بينها السعودية ومصر والأردن. كما أعلن سلام إحراز تقدم في ملفات عدة بين الجانبين، لافتا إلى احتمال إطلاق مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. وزير الصحة السوري يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الصحي. بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي أمس الجمعة مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم برامج تطوير القطاع الصحي في سوريا. وأكد العلي خلال اللقاء أهمية توسيع الشراكة مع منظمة الصحة العالمية والعمل على موائمة الخدمات الصحية مع المعايير الدولية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الطبية ورفع كفاءة المؤسسات الصحية في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن التعاون مع المنظمة يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والطبية ودعم خطط التطوير الصحي والتأهيل والتدريب والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الصحية. ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية وتطوير البنية الصحية والخدمات العلاجية في سوريا. عنجراني، وقعنا عقدا لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة انتقال الوزارة من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي لتحسين الخدمات. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر منصة إكس أن الوزارة تعمل على معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية وفي مقدمتها نقص آليات النظافة، وأشار إلى توقيع عقد لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم تمهيدا لتوزيعها على المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى النظافة وتحسين الواقع الخدمي للمواطنين. تركيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الغاز الطبيعي والمسال.

0: أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الجمعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بوتاش التركية وشركة إديسون الإيطالية للتعاون في مجالي الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأوضح بيرقدار أن الاتفاق وقع على هامش قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، ويشمل التعاون في تجارة الغاز وعمليات المبادلة والفرص التجارية المشتركة، إضافة إلى دراسة إنشاء خط أنابيب بين تركيا وإيطاليا. وأشار إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة لتوحيد الخبرات الفنية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن الشراكة الجديدة ستسهم في تعزيز أمن الطاقة وروابط الطاقة الإقليمية في حوض البحر المتوسط. الأمن الداخلي السوري يقبض على عنصر سابق في سجن صيدنايا العسكري. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة إلقاء القبض على الرقيب السابق في الشرطة العسكرية محمد عماد محرز، والذي عمل حارسا وسجانا في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة النظام المخلوع. وقالت الوزارة إن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف محرز الذي قدم في السجن منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيقات معه للكشف عن الممارسات المنسوبة إليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويعد سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية في سوريا، إذ ارتبط اسمه بتقارير حقوقية وثقت حالات تعذيب وإعدامات وانتهاكات واسعة بحق المعتقلين. محافظة حلب تعلن حظر تجوال الدراجات النارية في حلب خلال عيد الأضحى. أعلنت محافظة حلب أمس الجمعة حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل المدينة وأحيائها اعتبارا من يوم السبت 23 من أيار وحتى نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار إجراءات السلامة العامة. وأوضحت المحافظة في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن القرار يشمل حجز الدراجات المخالفة ومساءلة مالكيها قانونيا. ويأتي القرار بعد إجراء مماثل اتخذته المحافظة في كانون الأول الماضي خلال أعياد الميلاد ورأس السنة، وشمل حينها الدراجات المرخصة وغير المرخصة مع استثناء دراجات شركات التوصيل المرخصة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: لعد
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية.

وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد.

القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية

وزير الإعلام اللبناني، هناك تقدم في العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا، مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل.

مخزون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايربلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محلياً بتكاليف مناسبة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية

السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة
جيل موريس وتتضمن

0: الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هذه اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نعم. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي برئاسة النائب من حزب العدالة والتنمية عن ولاية شانلي أورفا عبد الرحيم دوسق الخميس 21 من أيار زيارة إلى محافظة حلب السورية بهدف تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين الجانبين. وضم الوفد مسؤولين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وإدارية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، من بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد دوغان يتيم، ورئيس فرع جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين موسياد صالح ديميركول، ورئيس مجلس إدارة بورصة شانلي أورفا التجارية محمد قايا، إضافة إلى نواب ولاة وقائمي مقام وممثلين عن مؤسسات مختلفة. وقال دوسق في تصريح لوكالة الأناضول إن الروابط التجارية بين الشعبين التركي والسوري تمتد لآلاف السنين، ولفت إلى أن مدينة حلب تحمل أهمية خاصة بالنسبة لتركيا. وأضاف دوسق حلب عزيزة علينا، وهي شقيقتنا وجارتنا، وقد جئنا من أورفا بوفد قوي ومهم لتعزيز الروابط التاريخية والتواصل فيما بيننا. وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مثمرة مع مسؤولي الغرف التجارية والإدارات المحلية في حلب بهدف إعادة العلاقات الأخوية بين الشعبين إلى مستويات أكثر تقدماً.

وأوضح دوسق أن سوريا شهدت خلال السنوات الخمس عشرة الماضية معاناة كبيرة بسبب الحرب، ما أدى إلى دمار واسع في المدن، وأن تركيا فتحت أبوابها للسوريين خلال تلك الفترة واستضافتهم كإخوة، وشدد على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا عبر جميع مؤسساتها من أجل إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. ولفت دوسق إلى العمل على مشاريع مشتركة تشمل إنشاء مناطق صناعية منظمة وتطوير التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة. وأردف أن الوفد يعتزم دعوة رجال الأعمال السوريين وممثلي القطاعات المهنية لزيارة شالي أورفا والاطلاع على بنيتها الصناعية والتجارية بهدف بناء شراكات اقتصادية مماثلة داخل سوريا. وكان الوفد التركي قد زار الأربعاء محافظة الرقة، حيث التقى محافظ المدينة عبد الرحمن سلامة وبحث معه إعادة تنشيط التجارة بين شالي أورفا وسوريا وتعزيز الحركة الاقتصادية على الحدود. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: وأخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات، معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراقجي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية

التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200.

0: كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة

بتكلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخلي الدمع يهدر بانهمال، وخلي العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب

على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال. وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال. عسى تبدو لنا نفحات رفق، وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية

الدورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجد والاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا.
أكد وزير الإعلام اللبناني بول.

0: مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا، مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل

وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط

غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم: كيف يأكل، وكيف ينام، وكيف يتحرك، وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. فلنحافظ على صحة أجسامنا، ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود

0: يشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجد والاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن، برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاكشهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط

أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام بشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوست هام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية. كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي.

كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولن بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولن بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولن عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئتي 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية

يا إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: والحلو حلو شو عمل يسألوا القمر اللي بالسما كان على الأرض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بات الدلاعي رنجك ما عدا أحلى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال عشرات عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية

الظلال وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخل الدمع يهدر بانهمال، وخل العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

نذرا علي نذرا علي وليفي لما زنزار يا بل افرح بقربه وحني ساعدي وتفوق يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري، ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة، مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة.

إنها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة الثامنة عشرة دبابات ورئاسة أركان الفرقة الحادية عشرة عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. اعتقال عشرة عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محلياً

0: بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخل الدمع يهدر بانهمال، وخل العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه، وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال، وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

لجنة فحطيم مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطيب منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدك

لكم العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجذع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

0: من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو، عيسى نطق بالمهد عجرا ولا حملة، ماماي ماماي ماماي يا أبا، عيسى نطق بالمهد عزرا ولا حملة، يا أبا يا أبا.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا،
2: حلبية أمرك
3: حادي المطايا شفت للنور منشورا، وبحي طه الدعا للغي منشورا.

0: صلي على النبي
1: في ناس ما عم يشوفوك لون. نعم الترينر.

عطايا شفت يا يابا للنور منشورة وبحيطاها الدعاء للغيب منشورة اصغى لقولي وخذ لك راي منشورة قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو امام العرب يا عيني هو شفيع الامم انحان يوما بشر احمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا با بشر يا روحي احمد يا عيني احمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا ايات كتب المهيمن ترسها واحبار تشهد بأنك يا محمد زعيم أهل البغاء وحبار حوت البحار وملك وطيرها وحبار أمن أمن أمن أمن يا آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا يا يا عيني تشهد بأنك زعيم أهل البغاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حك تعاصف غبي يا با سرت بوضعك ومذري حك تعاصف غبي

سرت بوضعك ومذريحك تعصف وبحد سيفك فكم خافت ملوكا وهب عرش النبوة لك مولى الموالي وغب وشفاعتك بالحشر رغم الرغب وحبارا يا أغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينا يا يابا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عينا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وروحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ شاهدت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ شاهدت

0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار. ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا يا

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار ما غال لما بنفسه

ليك. صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة عمر

مبيد العدا وضرار بازوالي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات

0: امدح لهم لك دي حياتي وعمر حبيبي.
1: يا ابو ديبو انا لي طلب واحد بس،
0: ما
1: بطلب غيره. من اكرم الناس هاي بوسيس.
2: من اكرم الناس احنا والمقام العالي.
1: الله الله بس علم، لا تستعجل.
2: من اكرم الناس احنا والمقام العالي، خير الخلق

0: صاط علي يبا يبا يبا يبا يبا
1: يبا. الله الله يرحم ابوك من الاول يرحم تراب ديبو
2: تعيش
0: منك ومنا من أكرم الناس إحنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي علي علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين

0: احنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي.
1: الله الله الله الله.
2: في غيره
0: بدري بدري بدري كوكب سطع من فاطمه

عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيم

Ay. وكل

وضياي. وصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. وأوصيتموني لا أبوح بسركم فباح بما أخفي تسيب أدمعي. ولما فني صبري

0: الصبر وطال تشوقي وفارقني النوم وحررت مضجعي وفارقني نومي وحررت مضجعي أتيت لقاضي العشق.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية. بحث وزير الخارجية التركية أكان فيدان مساء الجمعة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي مستجدات المرحلة الراهنة من المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول تقييما عاما لمسار المحادثات بين طهران وواشنطن. وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تركز في مفاوضاتها على إنهاء الحرب على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان ووقف ما وصفه بالقرصنة البحرية ضد السفن الإيرانية. وزارة الطاقة السورية تشارك في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية وتعرض رؤيتها لإعادة بناء القطاع. شارك وفد من وزارة الطاقة السورية في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب وبمشاركة مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري ومدير العلاقات العامة في قطاع النفط مصطفى معراتي. وقدم دياب خلال القمة عرضا حول رؤية سوريا لإعادة بناء قطاع الطاقة مؤكدا أن المرونة والقدرة على الصمود تشكلان الأساس في توجيه الاستثمارات طويلة الأمد مع التركيز على تعزيز أمن الطاقة. وأشار إلى أن الاستثمار في سوريا يتجه نحو المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية العالية وفق معايير تشمل الجدوى الاقتصادية وأمن الطاقة، لافتا إلى أن إعادة بناء القطاع مسألة مؤسسية واقتصادية تقوم على الوضوح والاستقرار والشفافية. كما شدد على أهمية موقع سوريا الجغرافي في تعزيز التعاون الإقليمي عبر مشاريع الربط والبنية التحتية وتجارة الطاقة، مؤكدا سعي بلاده إلى شراكات شفافة وطويلة الأمد. القبض على لواء سابق في عهد النظام المخلوع في سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على اللواء السابق محمد محسن نيوف الذي شغل عدة مناصب عسكرية خلال فترة النظام المخلوع، بينها قيادة اللواء 105 في الحرس الجمهوري. وقالت الوزارة إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة ونفذتها قوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى أن نيوف تولى مناصب قيادية عدة بينها الخدمة في الفيلق الثالث وقيادة الفرقة 18 دبابات ورئاسة أركان الفرقة 11 عام 2020. وأضافت أنه أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. وتواصل الإدارة السورية الجديدة ملاحقة مسؤولي وعناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.

اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش في سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط بتفجير أنقرة. نفذت الاستخبارات التركية بالتنسيق مع الاستخبارات السورية عملية أمنية مشتركة أسفرت عن اعتقال 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا ونقلهم إلى تركيا، بينهم متورط في تفجير محطة قطارات أنقرة عام 2015. وبحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين جميعهم من أصول تركية ومدرجون على النشرة الحمراء للمطلوبين، وقد شاركوا في أنشطة وهجمات إرهابية داخل تركيا. وأكدت التحقيقات ارتباط أحد العناصر ويدعى عمر دينيز دوندار بمنفذي تفجير محطة أنقرة الذي أسفر عن مقتل 100 شخصين وإصابة أكثر من 200. كما كشفت التحقيقات أن بعض المعتقلين تولوا مهام عسكرية وإعلامية ولوجستية ضمن ما يعرف بمكتب الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الإعلام اللبناني: هناك تقدم العلاقات مع سوريا ونتطلع لإنشاء لجنة عليا. أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أمس الجمعة وجود تقدم في العلاقات بين لبنان وسوريا مع تطلع بيروت إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي. وقال مرقص خلال مؤتمر صحفي إن لبنان يسعى إلى فتح صفحة جديدة في علاقاته مع سوريا تقوم على مبدأ العلاقة بين الدول والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون مطروح أمام مجلس النواب. وأوضح أن البديل المقترح يتمثل في تشكيل لجنة عليا مشتركة على غرار اللجان القائمة مع السعودية ومصر والأردن برئاسة رئيسي الحكومتين ومشاركة الوزراء المعنيين. وأشار مرقص إلى إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الربط الكهربائي والتنسيق في مجالات النقل والمعابر، إضافة إلى التحضير لعقد أول اجتماع لمجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك نهاية حزيران المقبل. تعاون تركي بريطاني لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون. وقعت شركتان تركية وبريطانية اتفاقية لإنتاج وقود طيران مستدام منخفض الكربون في بريطانيا باستخدام التكنولوجيا التركية ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران. وبحسب بيان لوزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، جرى توقيع الاتفاقية بحضور نائب وزير التجارة محمود غرجان وبرعاية السفيرة البريطانية لدى أنقرة جيل موريس. وتتضمن الاتفاقية شراكة بين شركة فايرفلاي البريطانية وشركة ألتاجا إنرجي التركية لتوريد تكنولوجيا ومعدات خاصة بمنشآت ستقام في بريطانيا لإنتاج وقود طيران مستدام من النفايات العضوية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بديل للوقود الأحفوري وتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام محليا بتكاليف مناسبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي ونفذت حملة تفتيش في المنطقة قبل انسحابها. وأفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 5 آلية

0: عمليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة. وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتقالات وتجريف الأراضي في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية باطلة ومخالفة للقانون الدولي. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ متى يا سعد تسعدنا الليالي بوصل بعد هذا الانفصال؟ وتبتهج العيون إذا تراءت لها من حاجر خضر التلال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وترسل في الربا نظرا حديدا لتبصر فيه سارحة الغزال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وتنشرح الصدور وقد تبدت قباب الحي ضافية الظلال، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي، وأقمار الحما تزهو بطرز به اندمجت أفانين الجمال، من الزهر الغطارفة استقرت بظل فنائهم زهر المعالي.

ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجمال، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال، ألا يا حادي الركبان ليلا وجمر الوجد يلهب بالجبال.

جمالي، أخذت بركبك الساري قلوبا تهادت في السهول وفي الجبال، حكت صاع العزيز مخبآت وقد ملئت غراما في الرحال. بعيشك بعيشك إن وصلت الحي صبحا فخل الدمع يهدر بانهمال، وخل العيس تمرح عن سرور برحب الحي طالقة العقال، وضع منا القلوب على ثراه، وضع منا القلوب على ثراه، ولو هي للنوى ذات اشتعال. وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال. وضع منا القلوب على ثراه ولو هي للنوى ذات اشتعال، وقل يا قوم تلك قلوب قوم رماها الهجر بالداء العضال، عسى تبدو لنا نفحات رفق وذاك الهجر يبدل بالوصال.

ورب الراقصات بسفح سلع، ورب الراقصات بسفح سلع، ولطف شؤون هاتيك الخلال. لنا للحي دمع مستهل يفيض مرقرق الماء الزلال، وما من نقطة تنهل إلا وفيها للأحبة عرض حالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. فأسعفنا برأفتهم وأنعش جسوما أصبحت مثل الخيال. فكل متاعب الأيام وهم إذا سمحت بقربهم الليالي. محمد أبو الهدى بن حسن بن عبد الله الحسيني الصيادي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
1: مالك قلبك برح الشوق به
2: حصريا على نغم،
1: وغدا يشعل نفسي لا غاب ما

برح الشوق بي.

وغدا يشعل نفسي لهبه.

حرك الأحشاء مني بالصبا أنا كلما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالغوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنيني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب

يا قلبي

والدمع على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيب يا با دابي ارد ملعب الاحبايب والهيب يا با دائبي أرد ملعب الأحباب

واسأل عنك ذوم واسأل عنك ذوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا تراديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا.

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

أطرح ما يسد الهوى ترسي مراسينا واللي الإذا زاد وطار

العشر ذوي الراي وابن التناب الخلق الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن التناب

خلوا شهد والدون شهد وخل إلا شمن ما وعد بين الأماجد خل وويلة ثابر على الود مجمع الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مهما العوازل لغو إن ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل أطلق عنان الهجين يا يابا اطلق عنان الهند

يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرم الترقى لصرح المكرمات توحيد درع العفاف اتخذ يا يا با يا يا يا با درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورداء وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد ماماي ماماي ماماي يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحيد وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف اتخذ من

الوفا لو بيه حتفور اذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن وردا وان ما لقيت التزم بيتك وعيش وحيد يا يابا.

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء، شيخي وسيدي عمر، عثمان طلحة وزبير ورجايب أبا عمر، سعد وسعيد بن عوف، أسياد بن وعمر، عامر وحمز الأسد، عباس جاوب علي، خالد مبيد العداية. بيد العدا وضرب ماج علي، روحي فدا المصطفى، وسباب زهرة وعلي، لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر. يا يابا صديق راعي اللواء، شيخي وسيدي عمر، عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر، سعد وسعيد بن عوف، أسياد بن عمر، عامر يا يابا يابا يابا يا يابا.
2: واحد ما يكفي لك.
1: سعد وسعيد بن عوف، أسياد من وعمر، يا با يا با يا يا با. سعد وسعيد بن عوف، أسياد من وعمر، حمز الأسد.

العذا وضرار بدو علي روحي فدا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لاقضي حياتي وعمر جدد شبابي نواكم والصبح

كم لذل اللوم فيكم ما عدل

كم لذل اللون فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمنا

café, café, café, café, café. كفك بحور المكارم والسقاء عمها وفاك ورداك من بحر الزكاة عمها بعدا.

والقلب والقلب يا منيتي يوم النوى خيّغة

أخوها وأبوها وخالها وعمها يا با. بعدك دعاني يا حاج بدر أكتع.

ما الجود جودك للحمى خيا كيف المروة تلوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا في المحاسر بوجهك ساطع عذرا والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا واصل بقربك ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بغواه يرعى الشرف خفاه

صلبي قربك ولا تبدي لنا

0: خفاك كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا سيدا حاز فوق الجمال الشرف، مثلك تجيب النساء ولا تموت عزرا. يا يا يا يا يا يا با
1: Thank you.

0: صبرا
1: على كل مر.

يا احسن الناس ما احلى بكم الم رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ اخر العهد بالقذاري. حليف واجد اذا هاجت بلابله نار

0: غامي.
1: يا من لقاءك فرح والسرور خير ونعم، ريت اللي يحسد جمالك يا حاج صبري باتنشكي، ريت اللي يحسد جمالك نور طرفه نعم اشوى، ولا يوم عن عيني احد حاجبك يا يا يا يا با. البدر يا بدر اضحى غفيرك والنجم حاجبك، قلش عملت بفؤادي يا حاج بدر، قلش عملت بفؤادي ما فعل حاجبك، حتى القلب طاع لك لبيك تؤمر نعم يا نمر يا يا با.
2: طورش طورش

سعد الليالي بحبك عالغدو بكار. ياك تنحر الشمال المستهجنات بكار.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يبحث مع عراق جي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية.